لمنان بعلي كسالن بعلي من ياك لمنان بعلي لمنان ياك سالن يا من ياك لمنان يا لمنان بعلي كسالن بعلي من ياك لمنان يا جنبي جنبا انت ساتوني يا خي انا يا ما يديو غيوم غيوم

هاي الطريق اللي بيعرف. وانا ليه مضمون في المانو عطا شمنا خبيط الاتيقات.